وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه.

0: في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعاف متعددة القطاعات، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: م- متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية

0: جهة التركية كان في دان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد في دان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد في دان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: هتعرف ابدا امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي طير

0: لك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آلية

آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 من حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعاف متعددة القطاعات، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 من حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 من حزيران
إثر استهداف دراجة نارية.

0: كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطلاق.

الأمور القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولات أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا. وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعافي متعددة القطاعات، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها
قرب منطقة مشهد

0: وحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على

همال وضربي هامة البطل المشيح بذي شطب كلون الملح صاف ونفس ما تقر على القبيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح أهين المال فيما بين قومي وأدفع عنهم سنن المنيح أبت لي أن أقضي في فعالي وأن أغضي على أمر قبيح فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح.

الحرام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
1: معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغارة بحب لود

واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشق.

المتيم ما اتنا. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب، يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي، والنبي جودي جودي جودي بوصل، فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن، وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: سعاد. أنا يا سعاد بحبل ودك وافق، لم أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كبت إن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس. قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا، أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع

Grazie.

0: بلغ الخبر كيف تبدلتكم لفينا من غير المرمين وبرها جيدا لها
1: الله قلت جيد غريب
0: كمان تقرمي تقرمي لها
1: يسهل

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه هو

فإن عبدتها لا يشراك بالله لأنني في

بدرا كسرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بها.

عنك السوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا بوكتم ما سرق على شرح اللفادي جودي يا بو

يبوك ثم سواك على شرح الأفاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك.

جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي بقلبي في الغجير وفي

تجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بدراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سحى مني كالليالي ولم أر

سيدنا وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضي يا سعيد من امان يا

يا عيني ذهبي فكروا بفكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاق إذا نوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى وإن شاء إذا نور وجهك يا شمس الضحى يا با يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي عيادين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كام رومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا، وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة من بينها الطاقة والبنية

0: التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعاف متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة. وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين مع استمرار اللاجئين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 أيار الماضي، وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: لأول مرة نصدر سفينة حربية إلى دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول أن تركيا صدرت للمرة الأولى في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب صفقة أبرمت مع رومانيا. وجاء ذلك خلال حفل تسليم سفينة الدورية البحرية كامرومان إلى القوات البحرية الرومانية في حوض بناء السفن بإسطنبول. وأكد أردوغان أن تركيا بنت حتى اليوم أكثر من 140 منصة بحرية لصالح دول مختلفة، مشيرا إلى أنها من بين الدول التي تبني أكبر عدد من السفن الحربية في الوقت نفسه. فيدان يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة. يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يومي السبت والأحد في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماعات ترحيب تركيا بمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود لضمان التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المعنية. كما سيؤكد فيدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر حلول مشتركة وتطوير إطار التعاون بينها. وزير العدل السوري يبحث تسريع الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم. بحث وزير العدل السوري مظهر الويس السبت في دمشق سبل تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سوريا. وأوضحت وزارة العدل أن الجلسة عقدت في مقر الوزارة بهدف تعزيز وتسريع آليات المحاسبة القانونية وفق الأطر القضائية والمؤسساتية المعتمدة. وكان الوزير الويس قد أكد في وقت سابق استمرار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم عبر القانون ومؤسسات الدولة، مشددا على عدم السماح بالإفلات من العقاب. وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أمس الجمعة في إسطنبول أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي الإيطالي، حيث أكد بولاط أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا، وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يشمل قطاعات عدة من بينها الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وزير المالية السوري: سوريا تحرص على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية الجمعة 19 حزيران خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة باكو حرص سوريا على تهيئة بيئة اقتصادية ومالية داعمة للاستثمار وتعزيز جهود التعافي والتنمية. وأوضح برنية في جلسة حول التعافي والمرونة أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ خطة تعاف متعددة القطاعات مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات الممولة، وأشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل تطوير البنية التحتية والصحة والتربية والمياه والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان وتنشيط التنمية الاقتصادية. مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2024. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السبت عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعاً منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري. وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه أن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 13 حزيران. وأكدت المفوضية أن حركة العودة الطوعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مع استمرار اللاجئين باتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي. مقتل شخص باستهداف مسيرة لدراجة نارية شمالية إدلب. قتل شخص مجهول الهوية مساء الجمعة 19 حزيران إثر استهداف دراجة نارية كان يستقلها قرب منطقة مشهد روحين بريف إدلب الشمالي بواسطة طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي. وأفاد مراسل الإخبارية السورية الرسمية أن المسيرة نفذت عدة ضربات متتالية على الطريق ذاته بالقرب من أحد مخيمات النازحين قبل أن تصيب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المستهدف على الفور. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث عملت على نقل الجثمان وتأمين المنطقة وفتح الطريق أمام حركة المدنيين. مقتل جنديين من الجيش العربي السوري إثر استهدافهما في منبج. قتل جنديان من الجيش العربي السوري السبت إثر تعرضهما لاستهداف من قبل مجهولين قرب مدينة منبجة شمال شرق محافظة حلب. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنديين قتلا نتيجة هجوم وصف بالغادر استهدفهما في محيط المدينة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثة أو هوية المنفذين. ويأتي هذا الاستهداف بعد حادثة مماثلة شهدها ريف الحسكة في 11 من أيار الماضي وأسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين إثر استهداف حافلة مبيت عسكرية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الاحترام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكوش أوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران بما يدعم مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورغيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورغيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت

منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين في الحرب في سوريا، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث.

الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ، بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم.

أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار مميش أوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين.

0: الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة، مع التأكيد على دعم البنية التحتية ومشاريع نزع الألغام، إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال، واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة. وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكو شوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران بما يدعم مساعي إنهاء الحرب.

0: بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورغيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورغيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث. الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى بدعم تركي. أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار مميش أوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. محافظ حمص يبحث مع السفير الهولندي ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. بحث محافظ حمص مرهف النعسان أمس السبت مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة، مع التأكيد على دعم البنية التحتية ومشاريع نزع الألغام، إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة، وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الطقم. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكو شوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران، بما يدعم مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورجيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورجيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث. الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى بدعم تركي. أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر 5 من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار ميميشوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. محافظ حمص يبحث مع السفير الهولندي ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. بحث محافظ حمص مرهف النعسان أمس السبت مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة مع التأكيد على دعم البنية التحتية ومشاريع نزع الألغام إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة، وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر، فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

الحمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دوراً أساسياً في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا والكالسيوم في بناء العظام والأسنان والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين، ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن، الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل. فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً، إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جراح مليتيلي قلبي جراح قلتلي راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلتلي من هالأخبار اللي تمن همي

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

بطرح لك مشوار، قلت له يا راي، بطرح لك مشوار، قلت له يا راي، قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار، قلت له بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكو شوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران، بما يدعم مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورغيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورغيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن.

السكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث. الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى بدعم تركي. أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار مميش أوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. محافظ حمص يبحث مع السفير الهولندي ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. بحث محافظ حمص مرهف النعسان أمس السبت مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة مع التأكيد على دعم

0: بنية التحتية ومشاريع نزع الألغام، إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال، واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة، وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزاً على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز

طرابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي طرابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زيفيريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان جاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زيفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زيفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكو شوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران، بما يدعم مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورغيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورغيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث. الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى بدعم تركي. أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار ميميشوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. محافظ حمص يبحث مع السفير الهولندي ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. بحث محافظ حمص مرهف النعسان أمس السبت مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة مع التأكيد على دعم البنية التحتية ومشاريع نزع الألغام إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير

0: دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة، وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

مباحثات سورية تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 من حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي، وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي، وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي بهذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك. من جانبه أشاد السفير يلمظ بالخطوات التي اتخذتها الوزارة وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراضي سورية والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.

وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات مركزية داخل تركيا. وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطا في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكو شوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران، بما يدعم مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورغيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورغيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث. الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى بدعم تركي. أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار ميميشوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. محافظ حمص يبحث مع السفير الهولندي ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. بحث محافظ حمص مرهف النعسان أمس السبت مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة مع التأكيد على دعم البنية التحتية ومشاريع نزع الألغام إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سان الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة، وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لسان.

ناديتها يا دار ما صنع الأولى، ناديتها يا دار ما صنع الأولى، كانوا هم الأوطار في الأوطان، أين الذين عهدتهم ولعزهم، أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان، أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان، كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان. قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان، كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان، كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني، أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني، إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزاني.

يا ليت شعري أين سارت عيسكم؟ يا ليت شعري أين سارت عيسكم؟ أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم؟ أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكو شوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران، بما يدعم مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورغيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورغيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث. الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى بدعم تركي. أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر 5 من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار ميميش أوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. محافظ حمص يبحث مع السفير الهولندي ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. بحث محافظ حمص مرهف النعسان أمس السبت مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة مع التأكيد على دعم البنية التحتية ومشاريع نزع الألغام إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سان الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة، وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يبحث مع رئيس رومانيا أمن البحر الأسود وتطوير العلاقات. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت مع الرئيس الروماني نيكوش أوردان في مدينة إسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في قضايا أمن البحر الأسود. وأوضح أردوغان أن تركيا ورومانيا تواصلان التنسيق والتعاون الوثيق في مجالات التجارة والدفاع والأمن، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وضمان أمن البحر الأسود بالتنسيق مع الدول المشاطئة. كما أشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة للاستفادة من التطورات الإيجابية المتعلقة بإحلال السلام في إيران، بما يدعم مساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أردوغان: وقف تورغيف مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت في مدينة إسطنبول أن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي تورغيف أسهم في تمكين طلاب من قطاع غزة انقطعت دراستهم بسبب الحرب من استكمال مسيرتهم التعليمية مجددا. وأوضح أردوغان خلال فعالية الذكرى 30 لتأسيس الوقف أن المؤسسة قدمت منحا دراسية وسكنا ودعما نفسيا واجتماعيا لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، كما دعمت الشباب المتضررين من الحرب في سوريا في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن. وشدد أردوغان على أهمية حماية القيم الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي تستهدف الشباب، مؤكدا ضرورة إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة الأحداث. الشيباني: نواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في مختلف دول العالم. وقال الشيباني عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن اللاجئين السوريين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا أن الحرية تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مؤكدا استمرار الجهود لتمثيلهم بما يليق بهم. ويحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ بهدف تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وتعزيز التضامن الدولي معهم ودعم حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى بدعم تركي. أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو أمس السبت أن مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب قدم خدماته العلاجية لآلاف المرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بدعم تركي متواصل. وأوضح الوزير في منشور على منصة إكس عقب زيارة إلى المستشفى في العاصمة دمشق أن المنشأة توفر خدمات صحية متكاملة تشمل العناية المركزة وغرف العمليات وأمراض القلب التداخلية وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والجراحات القلبية والتصوير الطبي. وأشار ميميشوغلو إلى أن تركيا تواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين في مجالي الصحة والعلوم الطبية خلال زيارته إلى دمشق. وزير التعليم العالي السوري يؤكد العمل على استقطاب الطلبة السوريين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلبة السوريين في دول الاغتراب وتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية. وأوضح الحلبي في منشور على منصة إكس أن الطلبة السوريين الذين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات العربية والأجنبية خلال سنوات الثورة السورية المباركة حققوا إنجازات علمية مهمة، مؤكدا الحرص على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن وتطوير قطاع التعليم العالي. وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى دعم الطلبة المغتربين وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. محافظ حمص يبحث مع السفير الهولندي ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. بحث محافظ حمص مرهف النعسان أمس السبت مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز في مدينة حمص سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الإنسانية والتنفيذية. وتناول اللقاء الأوضاع العامة في المحافظة والاحتياجات الخدمية والإنسانية الملحة، مع التأكيد على دعم البنية التحتية ومشاريع نزع الألغام، إلى جانب بحث مسار العدالة الانتقالية وسبل دعم الجهود المرتبطة به. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الملفات المطروحة بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية في محافظة حمص. وزارة الداخلية السورية تقبض على مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس السبت إلقاء القبض على أكرم صالح الحمد المعروف بلقب عبدو تصنيع، أحد أبرز المسؤولين عن تصنيع العبوات الناسفة والألغام ضمن تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرة إلى أن التحقيقات مع موقوفين سابقين كشفت تورطه في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليات إرهابية. وبينت المعطيات تورط الموقوف في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة البوكمال واستهداف آلية عسكرية للجيش السوري بعبوة ناسفة، إضافة إلى زرع عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي. وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من المنازل في قرية عابدين. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت إلى أطراف قرية عابدين بعد دخولها المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين. وأوضح مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة المؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل القرية، ما أثار حالة هلع وخوف بين الأهالي. وأشار إلى أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة، وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية ووقف انتهاكاته المتكررة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا، إلى جانب الملف الإيراني.

السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطاراً مؤسسياً فاعلاً يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات، بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية.

مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

0: القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة، تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات، من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت ل5 جولات، ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة ب3 انتصارات من أصل 3 في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية، وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 من حزيران عند الساعة 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بعد بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت لخمس جولات، ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من أصل ثلاثة في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند الساعة 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بعد بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت لخمس جولات، ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من أصل ثلاثة في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند الساعة 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة.

0: ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات، من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت لخمس جولات ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من أصل ثلاثة في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة 3-1. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند الساعة 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

مباحثات سورية تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي

هذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك.

من جانبه أشاد السفير يلمز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة، وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراض سورية، والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.

وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات مركزية داخل تركيا. وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطا في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار.

من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت ل5 جولات، ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة ب3 انتصارات من أصل 3 في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها

0: فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين

أهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان. كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان. قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني. والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان. والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني.
يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. We'll be right back.
القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات، من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت ل5 جولات ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة ب3 انتصارات من أصل 3 في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط 1. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات،
شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا

المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بعد بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت لخمس جولات، ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من أصل ثلاثة في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند الساعة 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

طرابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي طرابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش السبت 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلوا 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زيفيريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتريه في رولان جاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زيفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زيفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات

المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا
وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل

0: خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات، من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت لخمس جولات، ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من أصل 3 في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلف.

لمن فتكلمت لكن بغير لساني. ناديتها يا دار ما صنع الأولى، ناديتها يا دار ما صنع الأولى، كانوا هم الأوطار في الأوطان. أين الذين عهدتهم ولعزهم، أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان. أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان. كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان. قالت غدوا، قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان. ما زلت أبكيهم، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني. والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان. والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا
والنوح وال

الحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

نفح طين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني. نفج نفح طين منكم ومريمنا عذب الملاهي مواردنا ومريمنا. دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا. عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا. ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم.

نفقنا فحطي منكم.

باقي يزر صبك وما

معود عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى

عزرا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجذع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كسلوا يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلوا تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلوا قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار.

مخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات، بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. We'll be right back.
القبض

0: في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من الملفات، من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت ل5 جولات ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة ب3 انتصارات من أصل 3 في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكاني

أفنتهم غيار الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان، ما زلت أبكيهم ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني، أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني، إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران، هيهات قد عز اللقاء وسددت هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان، يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا ومصر والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات طهران وواشنطن. دعت تركيا ومصر والسعودية وباكستان الأحد إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بما يراعي المخاوف الأمنية لدول المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور دعما للأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط. ورحب الوزراء بمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، معتبرين أنها خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع، كما شددوا على أهمية إنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للقضايا العالقة. وكان وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية قد بحثوا في وقت سابق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة عددا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا إلى جانب الملف الإيراني. السيسي يدعو لتطوير آلية التشاور بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى تطوير الآلية التشاورية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا يسهم في معالجة أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، حيث أكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أهمية هذه الدول بوصفها ركائز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد واستكمال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام. وزير الداخلية السوري يترأس اجتماعا لتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق. ترأس وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأحد اجتماعا موسعا في المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق لبحث الخطط التطويرية والرؤى المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحديث منظومة العمل. وضم الاجتماع كوادر الإدارة العامة للشؤون المدنية

حيث جرى استعراض آليات تطوير العمل ومعالجة التحديات التي تواجه سير المعاملات، بما يسهم في تسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأجرى الوزير عقب الاجتماع جولة ميدانية في أقسام وفروع الإدارة للاطلاع على واقع العمل وتقييم جاهزية الأنظمة التقنية المستحدثة ومدى فاعليتها في تسريع إنجاز المعاملات الرسمية. مباحثات سورية إيطالية في بروكسل لتعزيز التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل السفير الدكتور عبد اللطيف دباغ مع ممثل إيطاليا الدائم لدى اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد في بروكسل تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث آليات التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة. القبض في دير الزور على متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء المحافظة. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الأحد بإلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وأوضح المصدر أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال فترة عملهم ضمن أجهزة النظام البائد، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين وتقديمهم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية. الحصري إطلاق رحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري الأحد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أوروبا. وأوضح الحصري أن الهيئة تستكمل خلال الأسبوع الجاري الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات بين العاصمتين السورية والهولندية. وأكد أن هذه الخطوة تعكس عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية والدولية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لافتتاح وجهات أوروبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. انطلقت الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لبحث آليات تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بوساطة من باكستان وقطر. ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، فيما يشارك من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق نهائي.

0: بشأن عدد من الملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، وذلك ضمن مفاوضات تمتد 60 يوما. تركيا تهزم ألمانيا في قمة مثيرة بدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. حقق منتخب تركيا الوطني للكرة الطائرة للسيدات فوزا مثيرا على نظيره الألماني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة الثالثة من الأسبوع الثاني لدوري الأمم للكرة الطائرة 2026 ضمن منافسات مجموعة أنقرة. وجاء الفوز التركي بعد مباراة قوية امتدت ل5 جولات ليواصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته محققا العلامة الكاملة ب3 انتصارات من أصل 3 في مرحلة أنقرة. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز منتخب البرازيل على الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. وسيلتقي المنتخب التركي نظيره الصيني في ختام مبارياته اليوم الأحد 21 حزيران عند 7:30 مساء. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي و

وحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.